0: انا ما بلاتش نيوفا عوافو ماما عوافو ماما عوافو اسم لامنا ويس مفوتف انا ديفا داك يسكر عغزي ايه كنت كل انا كده جيم عويز على باربو مزير زير ان فيرني ماما زيلت فوكي كي
1: يفوزين على ميك فاليري
2: ماما ما وين دك فاين ما فيت الباتش كراز باربو
0: كراز باربو
2: ايه كا نرين رام بكم جي كبيفا ماما كوتش مات باتش كما نونغا فو ايه
0: لف لف سامبر عام باربو فاين اموا ايه سكر عمز غتا سامبو لف لف يوين افتو ايه تونا تسكما ماتي ايه اسامي لف سلك يوين مامي اسكلا فاين زي ما لونغا نتغان جوي
1: ما عارف بقى الفولتس كمان.

0: كلاس تم كفافي
1: وصني تو وطان زوتي وتني تمن بابا ماندي اتشم فنور قلوب فن اللي تانو نفوس دي تدو ميتي فوس كسايا تشوكو سي دي كورونا دي كورونا تنا مولا ميس تشمن تشمي عرفات انا خوز
2: سي كوسا لون فيا ميارابا تاتون تونا كوسي فان ريتانا فان نيسي سيلتي فيا

0: بلاص تم كفافي
1: رانديسك هارينا ام تانزيرين ديا يفميا فيتي ميا انبيفت ميا رين يران جوت تجو فانتا زين مش كريش فا فيرينينا تيلو مانانا تومبو نيران جوت تجو روسي أستراليا ار مدغشقر ناون مدغشقر انت فيت سامبو كارا سانتانو ساتي امبولا تسفاني تشاكيتو ني اولو نا ايتو ارا تسفاني تشاكيتو ني اولو ايتو ديا راڤا تاتيرك لاي فومبا مفسينانا تامزاي ساتي نا دي تسمافا بو ازان فامبينارانا نا تو تيتو ديا مبامانانا اولا ياني نجين جاسي ميشان جاسي Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny o avy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay. Tsy resaka toekareny zay a. Fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'ny rain'ilay zafy.

0: كلاس تم كفا فيه.
1: وطبعا بلاش تمشي وانا فيه. هذا تشفط نعم راح نبكر. قاعد يقول يوم دي كل كل بلا فيدي بيلوت. يتوه زين ما فينا راح تويت سين أكو تكني سنا فانا بار ما فيه. فانا تويت سين علي بيزان راح كنا يسين مفانسون. أرو منارة كزان كوا. يوم ليش فانا ناسا كوم بلا فيدي بي. يزن بولا تيركا ايندي طريق بي بولا طريق بي تي تدير تشميسي ربولا دي بي تي ناسا دي وتا بولا سارتشات دي فاكس
2: سارت بين يوم دي كونزان وتي يانا يرا مبل كون كونتونا فاين كونتونا ماسا فاين كونتونا فقالا سانا ما جيت كيت سي فنون تو زاريس جو كي اتاكو اي
3: سابان شنيت مادا كاسيارا لو Mandusi madakaya sa yon dalap ng sun madakasyara. Kam kilere tina toro ng kibusti de. Otsun sa irahira na tawal ni kawok. Sa watatara tukun kuri sa nasan de. Isi tere na mating kya si yon nga sa tukun ba umi na sa ni tumana na sa. Am semba mandusi rusku madakasyara. Nesa mana nasa tu walaupun ni ular ya tu mada kasihara, tema ni apa bisa mada kasihara tu saya.
4: Kita orang cina mana rombola, kalau cina cina, kita betul nggak sih? Jom desa ke masa kalau tuan dekul kuli, aku dah kasar tatan, alas tatan aku semua ke kita jalan lexis, tu kena sarai nak apa semua, dia kuat, dia. Cicak tu fana-fana nak kultur tu jauh dari sini. Sebelum masuk fana kan fana nada loh. Semisal macam ada mabro bro punya sapa ini kan sani san malakasa. Aloha bayu wa sentram gaya ma malakasa dia. Ifa yela nol cari nol pada malakasa. Tosai nol milu fana kan. Para sebelum tosai nol sini fana dia nol. Dia sakit tulang fana kan abe. Manois sini manois itu lah fana kan. Kasangi, sunsu dari losa semua semisal, hello, si mara rapono.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.